0: الشيء راح يترسم على الأرض. جماعة شو اللي صار؟
1: في معهم خارطة قاعدين يحددوا عبود الجيب.
2: عمري 5 سنين. ذاكرتي الأولى، صحيت على ضوء كشاف. هذا كان الاعتقال الأول لأبوي.

0: عمري 7 سنين. أول مظاهرة بتذكرها. أمي أخذتني معها وقعدنا على العشاء. هذا جدي وهذا أبوي. هاي الفترة بديت أفهم إنه أهلي نشطين. فكرت أبوي لا يقهر. اليوم الكزية صارت مركز حياته. هو بناها تحت بيتنا. الياس الصغير ابن أخوي
1: شو
0: بيعبر كثير صوت واحد.
1: الياس
0: لما كنت ولد زيه الناس حوالي بلشوا يصوروا.
2: أنا اسمي باسل، بأسرح مع الغنم الساعة 2 على الخلي، وفي مستوطنين دائما.
0: مسافر يطا هي المكان اللي كبرت فيه. احنا 20 قرية جنب بعض في جبال الضفة الغربية. بداية تصويري هي بداية نهايتنا.
3: Thousands of Palestinians from 8 villages in the occupied southern West Bank could be facing eviction thanks to a ruling by Israel's Supreme Court.
4: More than 1,000 Palestinians could soon be evicted from their homes
5: in Masafa Yatta in the southern West Bank.
3: They face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began in 1967.
0: Who?
6: وين زمرات؟ وين؟
7: طيب انت
6: كيف كان؟ فين
7: صار الفلوس؟ يا ولدي. ما خش كنت عم كلك
6: ضروري معي ضروري.

0: mamma sto sì, sì, che vana.
1: Calda, ma.
0: A psarchie.
2: شو بس؟ اه. باي انا يوفال كيفك؟
3: لا شو يوفال عشان في ناس ها؟
4: سألوك اذا انا صحفي اسرائيلي؟
3: لا بس عادي.
4: يعني كم بيت بل في المركز بس؟
3: في بيوت اللي ايش فيهن اول طريق، هاي الغرفة. هاي احنا فوق الكهف. في هذه ساكنة هان جوا الحدود.
5: How are you؟ لا لا أنا بحكي إنجليزي. إيش معي عربي؟
3: صحفي.
5: من وين حضرتك؟
3: بير سبع.
5: أهلا وسهلا، يعني 48.
3: لا يهودي.
5: عند خويا. والله. أنت يهودي بتسلم؟
6: بال.
5: بتسلم. طب شو رأيك في كيف طب المحكمة العدل العليا اللي بيسموها العدل كيف حكمت للجيش إن هاي الأرض لهم؟
4: وين تسكنون؟
5: بالكهوف
3: 1970
5: الختيارية الأولانيين ثلاثينات يمكن صاحب الأرض صار غريب
6: ليش؟
4: سمعتون القرار
7: كيف بقول لك لا كله هذا حكمه للناس للجيش
4: للجيش اه فهو حكى لكم اليوم ليش
7: بنيت بقوله مش حرام عليك تسلم تهد قال حاكمة محكمة قال حرام علي
8: حتيك هيك النص الدور ممنوع انها تزحلق
7: بس بالنعيم انت قول لك
3: بالناصر
7: ايوه ناصر ما يدري
3: بالنعيم اه
7: قالت لنا
4: بس شكرا اليوم من جد
9: اهلا وسهلا
10: فين
9: يلا وجهك تعال
10: تفضل تعال وين
9: ايش مش مش مش حاجه شو الوضع
10: يلا
9: يسعدك كويس الحمد لله وقف مع الجو مش مشكله يا دي امي وقف كنا عيل يعني مش فيش ناس ضيف تشرب زنجبيل بيمش هات يمكن يوال بيشرب تشرب قهوه على زنجبيل
10: وهاي
9: قهوه على زنجبيل
10: ليش لا
9: اقعد
10: يوفال انا كنت امبارح يعني وقتش بس مش كنت مجنون بدي اجيب حجار بس عاد فكرت شوي قلت لا يعني الواحد بصير في وضع
4: اكيد
10: تعرف
4: شوف
10: بيختلف عن الحكي هالحين يعني امبارح بيختلف
4: اكيد
10: بس شو نسوي الواحد تجي
9: تكسير قرايبك قرايبك كسروه انت انولدت يا ابو
3: انا بدر شيبه
9: بدر شيبه يعني اما كنت شي انولدت ابو אתה יכול, אתה לא יכול לשכח אותו. נכון או לא נכון? כן.
3: ברור. אי אפשר.
9: אי אפשר לשכח אותו.
3: כן.
9: ואיך אם רוצים שאנחנו נשכח את המקום שלנו?
3: אני בגול, אתם צאו תג'מיד מתן לברר את הג'יר. הרד תג'מיד בדוויג'י מן ורא אינו נשתר לצאוי שאול עברד יג'יב.
4: אכיד.
3: הקונגרס יצאו דרת עשראילי. יהיה בטאים פי ברר ג'דיל למחכם נחלמי.
4: ببعث لك رابط المقال
3: اذا مناسب خل نحكي
4: ان شاء الله بشوف كيف
3: معي بشوف
4: يلا سلامات بس شكرا كمان
0: خلاص كملي اللعبة وخلاص انت عشان تنامي
11: كيف ما لعبتيش كملي بعد قرار المحكمة الإسرائيلية بهدم هذه الأماكن وتهجير السكان لإفساح المجال للتدريبات العسكرية
0: قولوا لي طهي ضروره

0: بمسافة يطا من 20 سنة قررنا نرحب بكل حدا بوقف معنا.
1: لما ضرب لما اجوا المرتين الاوائل كسروا البيت يعني فين؟ قال اذا بيعاودوا يجوا ويفوتوا عندكم الاجانب او يهود او اي ناس بترحبوا فيهم الان كمان بنسوي شيء اكثر من هيك. ترجم ولا
0: كبرت وبيتي ملان نشطين لقطات من حياة مختلفة. قريتي لما كنت ولد، مسافر يطا معروفة بالكهوف القديم، لما ولدت الجيش أمر بترحيلي. حكوا بدهم ياخذوا ارضنا يتدربوا فيها. قرانا موجود بخرائط من وقت العثمانيين بس الجيش ما بيعترف فينا. جنبنا بنوا مستوطنات. العائلات توجهوا لمحكمة ضد الترحيل. محكمة مش إلنا. اثنين وعشرين سنة عشان المحكمة تقرر. هدم المسافر وتحويلها لمنطقة تدريب.
2: اسمع
0: أحمد
2: هيك
0: ضل
2: هنا هذا ضل هذا يموت. Oh, hell, I'm going to go see.

0: 렌시!
1: الجيش عين هذا الشخص لينفذ سياسة ترحيلنا.
2: فعلا بس اقول لك كلمتين، احنا ما سنين النهاية على الفاضي بتغني بحالك، مش راح نطلع.
1: بختم أوامر الهدم باسم إيران، وزعهن على كل العائلات.
3: سر جيم حرامي.
4: كناش كفاية لدينا. أنت متار لي أشياء خلي بلا سيرة. متار لي.
5: متار
6: لي. متار لي. متار لي. متار لي. متار لي. متار لي. متار
7: لي. متار لي.
6: متار لي. متار لي. متار لي. متار لي.
8: الو بارو لازم قديمه كحت رجلان تبوت شو بيروت بتكونك يلا
9: شوف
8: ما كوره
9: طالع كزي واحد بجيب
8: انت توشب بوش ليلو
9: ها
8: انت توشب بوش ليلو انت مدار اذا انت نمتى بشت اخر
9: عربي يا ابو
8: كيف زي شت اخر 918 انت مسيق بوش
10: الى نسمع
8: انت عاوز قوانين شلانو
11: عايز تكون ملوف يلا كلنا
8: مصر يلا
11: روح من هنا يلا روح من هنا خلي
10: ولا حاجه خلي فيها
8: دي نوبير شكلها هناك
12: بيها الهدم

0: الحين نص ساعة بس نزل الجيش يعني هذه محطة ضبط.
1: هذا soldiers arrive here. He's
2: جايبين ربطة خبز. يلا تعالوا كلوا. يلا اقعدوا كلوا. عايشين فيه كل المواد البنا بنجيبهم في الليل يعني
3: كيندر كاردز رفيعة جدا بكريمة غنية فاتحة كيندر كاردز بسكويت المدهش من كيندر.

0: هلا هلا باسم.
1: حماد اهلا وسهلا.
0: هلا
1: هلا
2: يوفال.
1: حمدان اهلا وسهلا.
3: هو صحفي بده يكتب عن هذا العادي ولا
2: بدون اسماء وبدون يعني حسب ما
1: بس في حدا بيقراه ولا لا؟
2: مش كثير بصراحه.
1: ان شاء الله بصير كثير
2: ان شاء الله.
4: يا قلبي
2: والله معك
3: بسم الله.
2: يا عبدي
3: وانا
2: عبدي. لا
3: باسل يا عبدي. انا بحبش اشتغل. انا بنيامين نتنياهو.
2: استنى استنى يا بابا. استنى يا بابا. خذ
3: اعطيه. اذا ما تستناش غير مفضل.
2: بس بس بس يا بابا. روح روح. حكيت ما
3: بتعرف وين. انا مستنصر.
5: رايت الدرس 7 وانا بشتغل. حطيتها سلسل.
3: تبيك بنا واكثر بلاط. بس دائما عامل
1: يلا نغطي.
4: ايه خبانين خبانين بس ربنا يستر من هالاشكال هذول غير يدمرونا. ها هذا شكوه جورجس
1: دخل. تو يهود. تو يهود يعني العرب بيبنوا الكون بتهدموا بتهدموا للفلسطينيين. طب ليش ايوب وار بس كيف الشغل؟
6: شو كيف شكلي؟ تمام.
1: بدك تروح اليوم؟
6: بفكر
1: عشان اكيد العرب
6: عشان نتحمم.

0: deixa rapidinho, né? Por favor, ó. Deixa eu entrar lá.
1: قال
0: انت ربي ما مالي دوره من هذه اللغه غيرت حياتي عن جد بس بالنسبه للجيش انا بعد هاي الدوره كان لازم اكمل يعني
1: تفضل

0: شحن حمل وكل شيء. نشوف ايش نسوي، شو بنشتغل.
1: فوق سالم.
2: هذا لبونه؟
3: شنو كنت تفوت تدور عديسك وعلى مقدح وحمل ومقدح إنا؟
4: اسمع كاميرا معي بيصورش.
0: اشفي لي يا ودي شوي اشفي لي يا محمد الله.
4: قدامك صار لي شيء يا خالتي؟
0: والله قدامي والله طخوا قدامي. رفعت راسه لكل راسه دام ما عاد اي طاح. والله قدامي.
5: هارون سامعني؟ إذا سامعني غمض عينك مرة ثانية.
6: يعاني المصاب هارون أبو عرام من إصابة خطيرة بالنخاع الشوكي بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال النار، وذلك بعد مداهمة ومصادرة لبعض مقتنياته التي حاول استرجاعها.

0: الرسول وبالرسول
1: بدنا نوقف هدم الدور مع قريب
2: بدنا نوقف هدم الدور
3: انشوا
1: شو اللي حصل
3: بعدين
1: بتعملوا
3: بس
1: خليكم
3: جنب بعض
1: وعلي الصوت
2: وعلي الصوت وعلي الصوت
1: واللي بيهدف ما بيموت
2: واللي بيهدف ما بيموت
1: وعلي الصوت وعلي الصوت
4: يا باي
1: يا بطلع يا ابو
5: انا قربت عنده هو بلحكي تلفون قال له هذا اعتقله قال له لا مش الحين قبل ما يسك المنطقه بس اول ما فحص هويته
6: جهز امورك شكل الثنائي انت
7: وين بتجي يا وين فليك شو عند ذبح زلزل النملي
5: شو اخبارك
8: اعطيني
9: سلم
5: شو اخبارك
7: سلم اضرب كاف اضرب
5: طيب
9: سلم
7: سو كاف لو شديت علي انا وياك بينا مشاكل مش ضربتنا حجر انت وخمسة ها شو بدك
9: يلا هذا كله اكل شو اجيب لك انا اجيب
7: اسكت يا باسل يا باسل روح داركم يا باسل يلا يا سالم روح داركم يلا
9: طب خذ اطعم يبغى التمر خذ قول له يبغى خذ قول له خذ
5: خذ اعطيني تمر دياس
9: قول تفضل
5: فكره حجر
7: لا
5: يا ابوي حجر قول
9: خذ قول خذ ليك
5: لازم انا اكتب شيء كمان صار ما اعرفش لازم اكتب اكثر الفيديو اللي نشرته تاعت اهل هارون يعني ما جابش كثير
10: طيب مين هيك ما انت زمي
5: شو
10: حاسك مندفع شوي
5: كيف؟
10: حاسك مندفع انا على الاشي
5: شو يعني مندفع؟
10: هيك بدك الاشي يصير كل شي بسرعة زينك جاي تخلص لي مواضيع بعشرة ايام متروح شو مستمر لسنين يعني مرة ما نوقف
5: قلت بتحس أنا بدي أروح كمان عشر أيام؟
10: ما؟
5: بتحس أنا بدي أروح كمان عشر أيام؟
10: وين تروح؟ لا أنت مندفع على مواضيع زي أنك بدك تخلص الاحتلال وهاي الإشي بعشرة أيام يعني لا فيديو مش عليه هيك هذا الشيء كل شيء مش تسويها بسرعة
5: طيب ايش لازم يكون؟
10: مش مهم شيء اكيد زي ما انت تفكر
5: انا فكرت انك خلص كمان 10 ايام شو انا اهبل يعني؟
10: ايه مندفع
5: طيب شو المشكلة في الموضوع؟
10: مش مشكلة بس مش احسن بده صبر تتعود على الفشل يا فاشل
11: السلام عليكم
10: مش حقدر انام يعني
5: ليش؟
10: مباراه كلب تاع المخابرات هيك ضل جاي علي لحالي كل باسل
11: انا بقول لك انا في تصابر
5: شو دخلوا؟
11: واقفين
5: على المدخل؟ واو وين في كاميرات؟
9: كانوا عند الضوء هذاك هناك بيستنوا بعدين في سيارتين دخلن جوا
5: في سيارتين
9: في الحرش الحين وين الضوء هن فوق بس ما بعرف فين الجيش ولا شو
5: اجى على الدار؟
9: لا اخذ المحطة هذه شرطة
12: الحين؟ شرطة الجيش
10: ضروري تجيب لك خشوش فين ساعه يعني اذا جاي بضوء بدخل
9: بس اسمع
12: روح البس لك جاكيت ثقيله روح
10: بس
12: بدنا نشوف ساعد عبد الله

0: مش بالاخبار كانه ما صارش يعني فيش اي قصه فيش اي كانه خلص هذا الاشي صار بس كمان بنفس الوقت ما صارش
1: احنا مكملين في تصوير هاي الاشياء فبنصور افكار زي هيك بدنا نوصلها اكثر بطريقه معينه ثانيه مش ممتاز يعني
0: شو بتكون على تليفون كل يوم انت
1: ضغط يا زلمه

0: كويس.
1: ايه ماشي يعني، فقدت الامل في احكي لك، في طلاب لمي يعني تعبوا كل هذا اخذوا الاجازه المحمية، صديقي قدم امتحان نجح نزل عصايب، وهي بيشتغل عصايب بيشتغل بونا شو عيني زي زي اي واحد طلع من ما دراش من درس ولا يوم ولا شفتك. لو انت مكاني شفتك واحد بيجي من برا يكون عنده حرية يتحرك وين بده، اسرائيل فلسطين يكون عنده شغل،
0: كنت ازعل اكيد. لا مش عارف، لو انا مكانك بعرفش كيف بعيش يعني. يعني كيف بيكون عندي، لانه انت عندك تفاؤل وامل كبير يعني ولا لا؟
1: بس مرات تفكر الموضوع بزياده بقى.

0: من هناك حطب الهارونية محاوح سوى دارة جاكية
1: سوتي
0: يا سوتي ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايوه الف الف ايو

0: 10 سنين تلاتة بيسوس شو نصوي
1: يلا بروح سبعة
0: تشرد من دوار دي مورك دي
1: بروح سبعة وخلاص
0: ليش
1: خلاص أشوف أمي أحكي لها جهزها
0: لا شوف طريقة كيف نروح

0: 내가 잠시 불러오지.
1: 생길이? 너파이드 가르쳐 줘.
2: لما كنت ولد قريتي قرروا يبنوا أول مدرسة كانت الخطة إنهم يشتغلوا مع بعض كل الصيف الجيش حددهم بالاعتقال أمي بتحب تحكي كيف أجتها فكرة النسوان والأولاد بيشتغلوا بالنهار والزلام في الليل بالسر هيك انبنت المدرسة اللي تعلمت فيها النضال السلمي للمدرسة خلى توني بلير يزورنا لف بالقرية 7 دقايق هيو جنب بيتنا جنب أبوي اللي ما بيعرف إنجليزي وما دخل أي مدرسة بعد ما رجع لبريطانيا إسرائيل ألغت أوامر الهدم للمدرسة وللبيوت في الشارع اللي مشى فيه هاي قصة عن القوة وكبرت عليها
3: دخل وجاء على التون خلص خلص ليه تمام ما هو اسمع مش بس براكس نبيك براكس اسماعيل في عندك الغرف هذول اكيد انت
4: تديلي
3: وضع مش
4: مستاهل
5: يا تقلوق
6: وين البراكس انا
5: ما
6: انت
5: مش كنت بتحمى على السرير يا تاريخ لو كنت ليش اللي ما يفوتها يا تاريخ ما يفوتها
7: هل يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هنا

0: شو فرجهم هيك؟
1: والحين وين ابوك؟ اعطينا كل شيء للحمله.
2: يا ابو باسل
1: هو صعب يعرف الحين هو مع الجيش، الجيش من اي كان باخذ حقها عادة تعذيب نفسي. وصراحة ابوي يزم يعني اخذوه كثير من 2005 بس انا بصير قلقان اكثر علي. شو بعرفني هذا؟ واقف تصير ناشط يعني.
3: واقف تصير ناشط يعني. طيب. هلا؟

0: 알았어. 여러분?
1: 아.
0: 웬?
2: مرحبا. سمعت في هدم في القرية مزبوط؟ في سيارة اشي يعني احنا

0: انا شبعت. قول انت. هاي صرت انت
1: ايش بخوف شوي يكون زي عن جد يعني هو
0: قال لي كيف بجيب هاي الطقاس
2: شو اللي خوفي؟

Papeete, ja. خلاص يعني فيش أي طاقة. طب اطفي حالك خلاص اطفي. لما كنت ولد أبوي كان يخذنا رحل

هذا الفيديو أبوي بنفس عمري اليوم بالشوارع جنب بيتي بمرق نوعين من السيارات لوحات صفراء ولوحات خضراء السيارات الإسرائيلية صفراء تتحرك بحرية بالأرض ممنوع أسوقهن السيارات الفلسطينية خضراء ممنوع يطلعن من الضفة إسرائيل تحكم باللونين عالم كامل مبني على الفصل إنسان أخضر إنسان أصفر

0: هيا ابوي معانا الحمد لله. ايوه
1: ممتاز الحمد لله على السلامه.
2: يعطيك العافيه ريهام، هيا انا موجود مع الشباب وموجود معهم. يلا يعطيك الف عافيه، تعبناك يا ريهام، تعبت كثير انت معنا.
3: حلو هيك
0: ابو هون.
3: يلا كويس.
0: كان واحد
3: كمان صوره لتواني لتواني تواني حره. تواني حره.
4: يلا
3: تحيا. لا جات انت تسليم.
4: انا وابوي بعدين.

0: لا بالعكس بالعكس. عيد عيد اركب مع مشهور، اركب مع مشهور، ركب ركب عيد، ركب عيد سوسيه سوسيه، ركب عيد. يلا لفها لفها لفها، ما بدكش شي قانون، لفها
1: لف
0: لف لف لف في السيارات لف. يلا
1: خلاص نروح.
0: ايوه ايوه روح، خش مهن
1: يابا. ايه
0: سوسيه ثاني،
1: مالك انت؟
0: شو صار؟
1: قصص امهم.
0: شو صار؟ مالك تصيح؟ وين رايح هيك انت؟
1: ها؟
0: انصات علي؟
1: تعال تعال هدي نفسك انت، عن جد انجنيت شكلك.
0: كل الدنيا انا. الجيش. امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي امشي. هذا الجيش مسكر الطريق، سنة فرجيك سنة فرجيك. شوف الطريق هاي، فوت ورا السيارة هاي.
2: يا عربي.
3: يا كاين، يا زباين.
4: ليخ اخورا، ما له مبال ليخ اخورا.

0: صراع لازم ندور حل.
1: بس انا بدي انه نحل الاشي. هذا ما انا بدي بدي
0: تحكي مثلا انت مش لازم توجه. انا لما سؤال انا حتى الان تحت الاحتلال صح؟
1: صح
0: اوكي. ما فيش حد متحرك انه يغير الوضع.
2: مش تسوي في مقابله ولا نقاش؟
0: لا نقاش.
2: طيب نقاش ان شاء الله ساعدنا
0: في شو؟
2: روح على جنب الدار.
0: اه
2: من الدار هذا في نص برميل ومنصب احمله نجيب.
0: يلا يوفال نكمل حكي. صح ولا لا يوفال؟
1: بس انت ما
0: فهمتش
1: علي
0: يا
1: جوال.
3: انا
0: بحكي
3: لك
1: بس
3: صح.
1: ما
3: حدا يتخبرك يعني تكون شعورها بغضب وكذا.

0: to make big mainstream media talk and write about it. If not, it will be like very bad because if we keep silence, they're just gonna do it.
1: I did a story about the settler violence when that was when Gantz paid attention to that for 10 minutes.
0: Ah, to the right, yeah.
2: What's his name again?
3: Harun.
2: First name Harun?
3: Yes.
2: Harun.
3: أبو.
2: أبو.
3: أرام.
4: حال هو دائما حالته نفسية تعبانة، يعني ما بده يقابل حدا، ما بده يشوف حدا، حتى إحنا في البيت يعني لما نيجي نحكي معه بصعوبة، يعني أكثر شيء بتقبلني أنا وأخته.
2: I can understand it. So can we just see him?
4: يعني كل الصحفيين اللي أجوا هنا، كل العالم اللي أجا من أوروبا منين مكان، كلهم أجوا شافوا هارون بس ما عملولوش إشي. يعني هي هارون قاعد في بيت مش صحي، منطقة مش صحية. الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية مش سامحتين نعمل له نعمل له بيت، يعني لو نعمل له غرفة بس صحية اللي يقعد فيها يعطيه إشي، يعني يعطيه أمل للحياة. يعني
3: خليهم يشوفوه،
2: ها؟
3: شوفوه بس حتى لو نايم بس شوفوه.
2: Sorry, there's some. سلامته انا معك انت قويه كثير
4: الحمد لله القوه من الله بتيجي الحمد لله رب العالمين
2: واضح
4: شو بدنا نعمل؟ راح يشوف ابنه قدامه مشلول مش قادر يعمل ولا اي شيء
2: عندي ولد
4: متألم ومصيح وحالي يعني
2: مش أنا عندي ولد 8 سنين اذا انا شفت شيء هيك يعني سوي مجنون
4: انا احيانا يعني بطل معي عقل بطل معي تفكيري بوقف كل شيء اللي بوقف من ما بشوفه بقعد يتألم مش قادر اعمل له شيء بس انا اقول له لو اقدر اعمل لك اي شيء اي شيء خذ حياتي بحالها بس انت تعيش بس ما بقدر اعمل له شيء ما
2: انا
4: قادر اعمل
2: له
4: شيء مش قادر اعمل له
5: شيء
2: لما تشوف
5: شكرا يلا شكرا
2: الله معك
4: شكرا ام هارون شكرا
5: مع السلامه
2: يلا باي
5: مع
2: السلامه شكرا شكرا
4: يا ريت لو عمل له شيء بس يا ريت لو الله ياخذه بس وريحه من الحياه

0: Sota.
1: طيب سيد صبايا ليع صبايا ليع صبايا لا انا لا صبايا
2: مش تحت انا خدين

0: كل أسبوع عيلة ثانية لازم تختار ترحل أو تتحمل. العيلة اللي بترحل بتخسر الأرض، بتأجر بيوت بالمدن المكتظة، سياستهم جمعونا هناك، بس أغلب القرى تتحمل. أصعب نضال هو الثبات في الأرض. المسافة يبقى موجودة لسبب واحد، الناس بتوجد حياة لنفسها.
1: تشكل ملاذا للفلسطينيين هنا في ظل عملية الهدم المستمع على مسافة نحو 36 ألف كيلو متر تمتد منطقة مسافرية على الحدود المصرية الغربية وصحراء النقب.

0: توعد بنيامين نتنياهو بأن يكون الانتقام أقسى من الضربة التي وجهتها حماس صباح السبت في هجومها غير المسبوق جواً وبحراً وبراً. غزة أصبحت ساحة معركة.
1: منذ بداية الحرب آلاف الأطفال قتلوا جراء القصف الإسرائيلي.
2: ألو نيجو بدبر عربية؟ بتيم مشترى الأخشاب فيش متنخلين خمشيم يعني ليادة بتيم شلانو
3: متنخلين؟
2: كين متنخلين
3: شكرا